تموي درست سيسينس جامع كناس فلت مدريتين تاكنا غابخس كلاكنا تكود تكنا غانتاس كلاهج الجلغكنا غالحس تموي درست سيسينس جامع كناس فلت مدريتين تاكنا غابخس فلت مدريتين تاكنا غابخس.